لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قابي بزماني خو باخبر بكنون و خونام ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلن و هبونامي

0: ان حبيت ازان سري بيري بانا لزير بخدي اون زوزان منا بانا بيستو سينام لسال دا ميري بوچي منين لبدا كاني كواب لين اوه اوه اوه اوه
1: خوش
0: بری صدر باری لسان میرے پوچھی منین لدردہ بلے چوچنا عزب مکانی کے واوے لینا عشق و حبیع خلق و عالمان و دنیا

Se pronto con yo voy. بن اخواني كي لخونا خديت يا يا يا فرحو تقود لساني كري منو يا يا تعبير اخوات تقول هو لا بي او تشو تالالي كوشيك بابي يزيدنا لساني باس تملاني يا يام والله صلاوك بيصالي يا يام ولا نقول جبنا شفين حلال بي ويلي يا يام ده بلادي خوش مريم.

وره متى ما ينشف من كريا حياة إجي تنية لأز أنا هيستكم كنت من دي بي سي فهرتم إجام مني ويك ضايقك يزم شوتي هرشة وأسدى دلورينم ويك أبين داليك نجيش يا حسكريا وخات تم دلي من داي وره بني ريك وشاوة تنية بنا تعيش خصية دلي من دا أزي تم بلورينم وره بستراني قتمت الدينم في مان أسقط أجبير ناكم

نسله بنا مباركا مسوع امر الغراب سردار جيائي ولا من اجل ذلك يدلي ختم لا يتفي شاي قابل موات روجي عيدان وشاي ذلك يدلي من اجل اخرى لبشا خويا سراب دائي ازل قاشي سكري بمنا عينك يلسل من بري جامعي شقو شمال دجو تيري جرو يدلي بشبالا مكاري غزالة تيرالي خويائي مدي لاو كوبان دكرتكو حيلا قلي محرومي دستي تبشكي تشاوي تبشروني ترجع اجلي

0: Radio Wenk.
1: Er je dira, wat er dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira,
2: dira,
1: dira, dira, dira, dira, dira, دلو علو قراجني ويرهم دون زبدي شاب سر شاغ ذاي إلو زيواد أهمي خال أهمي ميلة هيوا مدي سي سوار سوار بون الملاز قراد تورا شير سوار بيشنا سدي خيالت سوار سلبي سوار فتلاي سوار الداوية داجو چوين چوين اكيزو يا شيل بلات الرشقار زاي سوداوي سودا كوي نيرا هيوا حمزو يا حسن سيدنا بعد كري قول رزاكي از بقربات نزاني كزك جبري هذا باشتا مغالي ابز ما اني را هيوا رزاق سيدنا لسد فتولا كرقازي قو اميلوج بركوما شوي شعب كشن مصطفى عزيز الحسن فاشا يا از حدي انا يارا امي سبيل من عزر عزير سبن جابا بخوي تيلي رشقال مصطفى يكال اميرا قرم القاش شوي شعب قلين ابو كيس هل بخيلي بسر مالي بابا هذا بقرينا هل كان يخونا بدس يقزي يا خوبك لابد أميرا هيوا ديران ديران ديران ديران ديران ديران أسد فتولا رزا حسي صوري ما لبابي خبتاني مهي أبي هوي يوم يا خي واي ليلي قولي فاتمي ربني شوية كاجكي ويرام شوزة إلو زيوار ذا قلو بسمي مال خرابو سرزيرا وسرزيرا هيوا إلو تبالا خضيجا خورا بري لبايا آبا جوروفاني كابل جرجني ويران دلو علو تصير بقبت اونزا تشاب سردا شاق داي مدي سيسوا سوار من املاد غرازير زيرفتين فناني بايا هيوا سواري بيشي نسدي خيلتا سواري سلفي سوار فتولاي سواري لداوية داجو چوين چوين آگيزو يا شيل بلا تل رشقار رزايا ربنا زين عبا كيلنوا ملايا بسكي عبيد شارتليا بزيري عجم لخور راتف كلداي حمزو حسن مسيدن قابل كري قو رزاكي از مقربات تنزاني كزيك جبالي ده باشدا مغالي بزي بابي بابا يا هيو رزاق سيدنا بعد كرسادو فتولا يا قو اميرو بكشج بركوما شويش ياي مصطفى عزيز الحسن باشا يا صدي انا يا ريكال بابا يا هيو امين سبيل من ازغرا شير سن جابو ابي خوي تيل رشقال مصطفى يا جرم القاشا ويش ابو قلينن بو كيسر بخيل شمالي بابا ادب قرينن هر کاری خورا بده سقیزی خوابش کیفی رابد میرا یا هیوا دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خورا بنه ای اببم دیران واینا ایره گلی فاطمه ربنی ابرال منها تاس راس بی بنا باي كذا خورا باكي دينا باكي دينا هيوا بنا لبنا سلفة الله رزا حسي عقي ثمال أبوين ربنا خذي المكنا ربنا زيب مدي سي سوال سوال من الملاز قرأ توراة زيرينة تبالا خذي سوال بيشينة سدي خيالت سوال سلفي سوال فتلاي سوال الداوية داجو چوين چوين آجيزو يا شيل بلات الرشقار رزايا جيشو كفير شيل بحواده خذ رشينة تبالا خذ كوستك راس حتى زير زير بسرقا شازين خذ اذا حجين اهيو فناني سيقرين خذاين تبالا خذ حمزو حسن سيدنا لكوما شويش اكل خيرين امي قو رزا وفتولا بكجن اسادي خيل ديل بقرم راس دائرا شواتا سير ابين اهيو بو کمالی سری خواب نگر جو خواه شری نگومت معلوم ایب مرد مال خدا خیبا میره جا مرناک اگی تیمال بابی ممدر جگری خواه گوونن پیاش دایر شواد نصیل بین جوان پیانین احیو مت معلوم پیاش مال بابی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گلدار سیر تبالا خواب حسی حسبی میدان تین ناو مالا اشتر آسوام خوزی نیوان لازنگو بخوین احیوان پیای مالا باوی مگولی بری خیلی خلاما گشنه پیای ابن آوه نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوا اعتزه دیل گرسنه داخست ملازمات را از شهرین ربن زید دن بیجی سبیه بکن کلام مقام رجوات میران حاکم آرونی ایوان خودی لخور الحفظو و گرین احیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتلا رضا حسی سواری مولا بابی خوب تنیم هی ابی هوی هوی مولای اخای ای دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران هیو ولی دیران سوید لیم گلی برا خودی براسر حمنوالا حمنوالا هیو از این دستی حسی اگی تمال باوی خواب بگرم دستر را در باز کن فنانی شکاری کار خزال را بنزیم تو بالا خواب دیم تی معلومی اگی تمال باوی من ناوی خو قید کرن دوست شای حکومتی در باز کرن ناف دوالا حالا بالا خواب دیم شمینی حرچی حسمی این میدان تیر ناو مالا اشتر را شو امو خون زینی بس بگن زنگو امو خون زینی والا حیو ماتی مارومی خیلی خلاما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایر و زوار زهر دانه بخیر بر حسن مالا حیو دیران دیران دیران دیران دیران حدید گو گلی ربنی تراب میسری خکر گی حقوزان دون زکیر چوا جاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لهبانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی ایو مای مای خیر

باب كوتك وزوري، شغلنا باب كوتك وزوري، لم بالفراش وكلامي ريرا ولا بالندر خذ كلامي.